لنوفو هلا باشي بوتي يتخيم دبر كاشير دبر ادونا الي فيش بو ساري موافعين بالعام في بو الوهيم بالعام فيو ميها نشيمها اللي عماخ بيومر بالعام.

فأنا به بالحدى أنا بقدشا بريخ ويتيحيد بالحدى بإنون ترعمين بأو تسلو تاد اختيم لفني أدونا إيش بوكس نحان لفني أدونا